مسكن اي في وزلا وانا اي كان اي بيزفو وسمع بالي قلت انما خايا منين ومنين ما تجيني بو مسكن اي في وزلا وانا اي كان اي بيزفو